شرق ناتني دور بالبل كرتين وتني نات سيحات تاوتك حسن سلام تك بالبل سلغني شمقي أحسي مشرات بارغان أمنا جخستوري بالبل بسنق هموني شرق ماتي برالات طالان حتني طالباقي أولغات سلغني بالبل وچين دلت بارغان هت بسغتري بالبل نق هموني بولسي بالبل كرولن جخصات كرنة تحترا بوجسي أساج أتني تحتك جوهي توق بسغتن بالبل بسك هموني جخصات سنبلا كرمان بالبل إردنين سلم نگنگی اخوالات این دورمار دوربن چخوسی بالبل برن بالغت دمدادو دار خونگین بوی خلیسی دوات